قالك جارازو بتربي بتواجبون اس اصابة كم قرش قر يعني ناقج النظام قالك ازاي هاتبون يعني متماشى ومثل متماشى وكل يعني بقد هافالا ناوية تشتري غسالة من فيت شهر ولا من فيت شهر يعني مع ساخ وعسى من نذكر قيت شهر يوقف قروها بعض وقت ياس تربى يجين طبعا باقي ليا جوجل خوف بكين

بديت العمل في ملف المقابر الجماعية منذ عام 2009. صحيح هو واجب وظيفي، لكن وجدت فيه الإنسانية، يعني نحاول نرجع الحقوق إلى أهلها، يطالبون برفات أبنائهم المفقودين. حقيقة هذا الملف إنساني وتعاطفنا معه كثير. يعني بالنسبة للضحايا الأيزيديين، منذ عام 2014 شهر الثامن بعد أن دخلوا داعش إلى سنجار، أخذوا بإبادة القرى الأيزيدية بالكامل، قتل الرجال، سبي النساء، بيعهم واسترقاقهم. فالجرائم كانت كلش قاسية بالنسبة للمكون الأيزيدي، لذلك عجبني أنه أستمر بهذا العمل.

0: فانيلة هاي الدجداشة فانيلة هذا جد أول ما نبدأ عملية كشف أولي لسطح المقبرة فنضع العلم الأحمر على كل رفات بشرية ظاهرة او حتى اللي تظهر عندنا اثناء التنقيب نخلي علم احمر نستعمل علم اخر في الابيض نخليه للادله الادله يعني الظرف اطلاقه هواتف لقيناها بشكل مستقل مو مرفقه مع الرفات اما اي شيء نلقاه مع الرفات نعتبره مقتنى وجدا مع الرفات سواء ساعه او محبس حلقه قلاده مسبحه هاتف دقاير جداحة أدوية شفية يعني بين بعض الأجزاء الخاصة بال يعني عند العرف العراقي إنه يستخدموها فذن نعتبرهن مقتنع والله شيكي بالزحمة عليك أي ممكن رصاصة اي
1: حيل قريبة
0: اي اي هذه يلا اوكي هذه نخلي له اثنين حتى دلالة على انه اكوفة خطر هذا
2: شاهدت كثير من المواقف اللي واجهتني خلال عملية فتح المقابر الجماعية من جرائم بشعة ارتكبت بحق الشعب العراقي سواء من قبل النظام السابق قبل عام 2003 أو بعد عام 2003 من قبل تنظيم القاعدة أو بعد 2014 من قبل داعش. نسول بياناتنا شنو كان إحساسه هذا الشخص الضحية؟ هو موجود في القبر أو في هذا المكان قبل قتله بيش كان يفكر؟ كان يفكر بنفسه؟ كان يفكر بعائلته؟ كان يفكر بمستقبله اللي كان مخطط إله وتعبان إنه يحقق أهدافه رغباته أمنياته؟ شنو كان تفكيره؟ أهم شيء هذا الشيء هو إرجاعهم إلى ذويهم. بالتالي إرجاعهم إلى ذويهم هو أكبر تحقيق أو أكبر شيء نحافظ على ذكرياتهم.

0: وحده جواها مباشره هذه وعلي تعال بعض الصوره علي الصوره تعال شوفها هذه
1: هذا شكرا مبتدأ هاي مجموعه اباء نقرا لها نقطتين ها نقطه منها مجموعة. اكتب لك بالتفاصيل الحكم القانوني راح نكتب مجموعه
2: اعضاء
1: الزام الجنجل
2: اي عيني راح ابدي رفع
1: خش حكي
2: يلا رقم هذه بودي بارت واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة بودي بارت هو حبي عدو نعطيك اياهن بعدين نتيجة أعمال التنقيب ظهرت عندنا مجموعة من عظام تعود لرفات بشرية هذه العظام هي عبارة عن سكل وجزء سكل لحالة أخرى مع عظام أخرى صغيرة لليد هذه جمعت في هذا المكان نتيجة قد يكون عبث الحيوانات الزاحفة في المنطقة وظهورها على السطح لذلك مضطرين أنه يتم رفعها مثل ما وجدناها بالموقع ونعطيها رمز البودي باعتبار أنه هذا الرمز يعطى لوجود سكل كامل لرفات بشرية.
3: ما دخل
2: احتياجات الفريق طبعا من الحكومة هو الدعم سواء الدعم المادي أو الدعم اللوجستي من قبل المجتمع والناس الأهالي نحتاج منهم أن يفهمونه ويفهمون عملنا بعضهم قد يحتاج بين ليش التأخير بعملية الفتح ليش هذه الطريقة اللي تستخدموها هم ما فاهمين عملنا حقيقة يعني لذلك نحتاج من المجتمع ومن الناس أن يفهمون عملنا ويفهمون طبيعة فتح المقابر الجمعية فريق فني متخصص قد يكون الوحيد المتخصص فتح المقابر الجماعية في منطقة الشرق الأوسط هذا الفريق لا يمكن الاستغناء عنه

توجد في هذه الوحدة ما يقارب 45,000 استمارة لمفقودين، يعني مسؤول عنها قسم المقابر الجماعية بعملية التعرف على هوية المفقودين. بالنسبة لهذه الغرفة هي وحدة الخزن، هي وحدة مسؤولة عن خزن الرفات ما بعد إتمام عمليات الفحوصات، فحوصات الأنثروبولوجي هي فحوص العظام البشرية وأخذ عينات العظمية منها لإجراء فحص الدي إن إي عليها، الدي إن إي الخاص بقسم المقابر الجماعية، أي منذ عام 2013 إلى حد الآن تجاوز 2200 مطابقة. انه خليط من المشاعر ما بين الحزن ما بين الفرح، انه قدرنا نوصل الى هويه مفقود، وصلنا اهله الى

فبالتالي اكيد هذا يعتبر انجاز انه انجاز انه على مستوى انه عملنا كمستوى فني، فاحنا اكيد هذا يعتبر انجاز انه. فهي يعني خلينا نقول مشاعر مختلفه بنفس الوقت اثناء عمليه خلينا نقول ظهور نتائج مطابقه. بالنسبة لملف الأزيديين بصراحة ملف جدا معقد. أكيد المجتمع الأزيدي عانى ما عانى خلال احتلال داعش لأراضي، فبالتالي عانينا أنه أغلب العوائل هجرت العوائل إلى خارج العراق، فبالتالي إحنا صعوبة الوصول إليهم، كذلك هجرتهم إلى بعض المخيمات بعض المناطق الأخرى بالمحافظات الثانية، فبالتالي أصبح صعب علينا أنه نحصر العوائل في مكان معين.

0: أفي قساوية هروح رو في رتشي دو بشتي كمشبع الهاتين بامنات بيرابون كتشي كبيرتشي دوش مرات جو انو كان بزعمك هاتشت كير چنات كير چنات كير يكيش دسي داعش هاد بو كريبا ما خويني بو جايز ديو بيرا شامبو ودي من تالي عن الشيرات عالمات كان بجي قوي خوخو بقريد مو يلي بوا هنا بشتي يعني قصامة كامل كرنو بجي سلافي خود جاهيني ما أري أري كده جاي مشكلة خطاوي قال كان زحمت
1: انت بنت
0: انا بنت
1: هذا هو
0: شايل
1: زين هذا من
0: هذا اخو
1: هذا اخو موجود تمام هذا اخو زين هذا اخو هاي بنت وهذا من
0: هذا ابن عمي المفقود
1: اللي هو ابن ابن هذا ابن هذا يعني هسه هذا زين هسه وين ابن عمك يعني هو يصير
0: يعني هذا عمي وابوي يصير اخو أكيد يدل مشكي هي بس نفس الحالة مرتاح جدا يعني ده صالة هسي كم هسي القادة في كيف زحمته يعني أم يعني خوارنا ما بزورها بدل ما ذاتش يعني خود متشن دار كمان جيكي دلي زي ما شكستي يعني دلي ما تشتاق خواش ناغي يعني ما بيم خيرك هيا خير هر خير دلي ما دعنا يعني بيم ريم خير دارين بس ما زلام جيزان بيو خواش دلي زلام خواش دلي مرتاح
2: بعيد عرفاتين أبعيد عرفاتين كا أم القول قرهن وبيطا كا فلان كا فلان تشتقي من دمه

موجودة البيس دو ما هذا تو 2020 بيس دو زوي واخد ما اخبار فاكرين وبري بيت جا ما خونو او ياخذ دابو وتاني كي مثلا ناس بكن افصال بيس شاري ما هذا تو شانزا رفاتي ما هاتن اجي برازي ما بو نحن كي مال مفرقه حتى نقول كنا 13 ماه 11 2015 شنگار برین وی وی چاگه دست مقابل شنگار کربان و خلاص کربان ویجی شویجا ورو حتان همانا یعنی ویها بود 10 ساله